وكان زخل بكم انا شينكا تشكي لي قهونا الكوكو كسل تشي تشريشان تشالي اربا لي قاسون لي كي تشوكوس كبال ريبلخ مهيكان مانيا يا باني كيخ بيتن تو بانا كانو لاو لي رلاش كخولي تنامي توت اني قاسون لي قاربا وكان اكتو خران بي لي قاكمون اران جو تشي قابينكيل قوا رافائيل اران تشال وكان اكوي قوا ماركو توليو سوتو La golondrina tingguah rabingkil chen. Okan aku nacal kawam Pedro Infante. Udalin sareka TikTok wanti serenat ni kesena si bakcha. Buenos días desde Taktik Alta Vera Paz. Gracias Manuel. Ani epcik lah Taktik. Abanan kwebi kawam Pedro Infante las golondrinas.

شامل شايل عليك هو فيكتور رينجو جني من السيوف كوانا درنا بصاريش كون دي قريبان شانا سيوف تاكيتو سيوف شوليب قريبان لنا سيوف سيا شوت سنتي تاكيتو كنا قيني أر

شليك تديار نقصان تاتا تقاكوا لاعات لشتو لبعال تشكوني لسان تلال تشاخوي تشاخ لموسيق ريسان تبرسين كي لكوا اتلي اوكاين لنت خلاق رو تشوكي تشكون شقالي لشكي كيلا كوالا لقا كوا كسو كريست عانو تاغنا كيش كاش تسيريب جيراوب تسيك كيش تشاب لكوا كتيوشين تشاكو كيش خاتي كيش كير رئيب لسلومود كيش تيه كولو ماك اتكوا او ماك تخوني لشاين اعانا انجلين خون شاقاليس لتاك اشتسيك سايك ابا لاتين كاكوا

0: قصتي كيفوا شك اتشاف نحنا اولي نقا كورتي كاليس اخوة لخيك لفزوز كينا خنا سانتا ماريا تو تخو قخوي ركينيش كوا فرقيك وجيك جوجو شبانيش كيوم رينا لخصو سقط اوالاو هانا اينا قص اما شكوة قصتي كيفوا سشك اوالي قاكوا خسكري
1: خوخا اتشاف